cuire à maison d'Irlée, يا سيدنا ميقوم يقول الشرق دور في طقير أذر أموري زميرة أذر أموري زميرة.

0: أسوق سجى ذا زراين يسلك مدني هرنا بزون دكور فيا هرو مي فكنا دروز وسن ما يجوز يكلث يكثر لقتي تسربعة يردين يلند المفروز يفثنا روز يسليت عند السومة
1: يا فرب سمو حندو محندو بكي ديران نتوالي الزمان هكا غادا نويدا كي ترون
0: ثوث الدلقير وفور السديك أبو نارجوف ثانا تيضبو فروري تجمعت بضض الصفوف أحلين يا غابني فولكي عش بردك من الكلوف
1: شكرا يا فرب قول غشرة فولك سوية إمي داي نزريغ إمي دي يوزا السكران
2: نزوان شرف
1: خاطر ولدك أنا كدي السوف
0: أطير ما تنقل الزكفر في الوهل الفجر شرفت بدل الخلفوس أطلع سيد بوكر ما يتصدق كرغلي ذا قول بيحكو ياس في كعثة لفن السر ذي أمو الكفر معبون جبرت الساس
1: هذا خير يقفو تريفوك الزهور كل ويد هذي يمان كفن حبيب دوين تدور جانان نترو كل ويد هذي يمانيس
3: غير والديني وعزيزان الله الله أذكون

0: في شبه تكفوسين نزل حسيتها بمشي.
1: فوسينس
0: لحسيس. عفوا شو بدك فوسينس لحسيس الماضي؟ طيب بقي قناة سينا نفوسي بك فوسينس لحسيس
1: الماضي.

0: أفوش مكشي أطري الحسنية البارود نادي الطبق ديهن أفوش يبوز كفوشي نس أنت ذي تفصين كحولت نادي أخذ مكاكي هذي يبوز أفوش مكفوشي نس أنت الحسيس مجي دي ناسيس الانسا أو ماضي خطرك نادي إذي يبوز فهما فهما
1: فهمت
0: فهما سمع النوت معينير
1: أشكت
0: أفوشي أفوشي بتكفوشي نس الحسيس أو ماضي